أسعد مساء أحبتنا المستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامج ده المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين ومتابعين وين ما كنتوا عم بتابعونا تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي منرحب فيكم مجددا ومنقلكم مساكم ورد وفل وياسمين وإن شاء الله بتمضوا معنا هالساعتين أحلى الأوقات وأمتع البرامج اللي بنتمنى تكون دايما عم بتنال رضاكم طبعا أحبتنا المستمعين نحن دايما متواجدين معكم على radio2000.com.au وعلى موقعنا الإلكتروني radio2000.com.au وأيضا على الأب كوميونيتي أب راديو فيكم تعملوا له من الأب ستور داونلود وبتتابعونا عبر الموبيل فون وإن شاء الله منكون نحن وياكم بإذن الله مع برامجنا الحلوة اللي مثلكم حلوة يا أحلى مستمعين ومتابعين فاليوم الجو غائم ومطر وشوي برد لكن مبارح كان ما شاء الله من أروع الطقس حسينا بربيع حلو كتير مبارح ما كان فيش سقعة كتير ولاحظوا أنه السقعة كمان اليوم مش كل هالقد في برد يعني مثل ما بقولوا بوادر الربيع صارت على الأبواب وحتى الدنيا مش عم بتعتم كتير بكير مثل كل مرة يعني امبارح 5:30 إلا ربع بعده ما شاء الله الدنيا فيها ضو لكن من قبل بالشتوية رأسا بتلاقيها على الخمسة بتبلش تعتم فيا محلى القدوم لفصل الربيع فصل الفرح فصل المحبة اللي منشعر فيه فعلا انه بداية الصيف مع الألوان الرائعة والحلوة وان شاء الله تضل كل ايامكم حلوة ومسعدة مثل فصل الربيع اللي كلنا مستنيين ومنتظرين جماله وجمال الطبيعة الحلوة والألوان الحلوة من الزهور اللي بتزهر بهيدا الشهر الحلو اللي هو شهر الجاي بإذن الله تتبعموا دايما بالمحبة والسلام أحبتنا المستمعين فاصل رح نرجع نحن وياكم تابعونا على راديو 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM

صباح مع راديو 2000 اف ام احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى

0: تعرفي سالي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر

أحشدتك تك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shepherd Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين وهلأ حال موضوعنا القصير لهذا اليوم وإن شاء الله بينال أعجبكم عن أغرب وعادات التقاليد حول العالم. أكيد كل بلد إلى عويدة وتقاليدة من ناحية الزواج من ناحية الحياة من ناحية أمور كتير الناس بتعيشها، لكن نحن ما بنعرف شو في عويد وعويد غريبة موجودة خارج مثلا بلدنا خارج البلاد التانية ما بنعرف عنها. لكن اليوم خلينا نتعرف على 7 أغرب عوايد تقاليد بالعالم، وفعلا فيها مرعب وفيها يعني نصر نصمت ما بيقولوا. خلينا نتعرف على أول عادة في أسبانيا. مثل ما قلت لكم أحبتي المستمعين، العالم مليء بالتقاليد اللي فعلا بتبين لنا غريبة لكن تبعية ومقدسة لأصحابها، وهيك ربيوا هيك نشأوا ببلادهم. لكن خلينا نشوف مع أول تقاليد غريبة موجودة في أسبانيا. أول شيء أنه بحطوا الطفل على الأرض وبصيروا القفز من فوق الأطفال في قرية كاستريلو دي موريتيا. طبعا هيدي بيقام فيها مهرجان وبيلبسوا الرجل مثل الشيطان أعوذ بالله وبيقفز فوق الأطفال رضيعين نائمين على مرتبة في الشارع، وعندهم اعتقاد انه هيدي القفزة بتطرد الارواح الشريرة وبتضمن للطفل حياة صحية. شو رأيكم؟ طبعا نحنا بنحترم عوايد تقاليد العالم كله، كل انسان له عوايد وتقاليده ونحنا مش من حقنا نعترض، لكن حلو الواحد يعطي رأيه. هيدي العادة يعني هني هيك بيعتقدوا انه الشيطان اذا قفز فوق الاطفال بيطرد الروح الشريرة منهم. هو على العكس، يعني الولد لازم الأطفال أول ما يخلقوا الأهل بيباركوهم بيحسنوهم بكلام الله كل من على حسب دينه، يعني بيتحسن الطفل بذكر الله وأمور وقراية عليه الأشياء الحلوة اللي فيها كلام رب العالمين، هيدي اللي بتطرد الشياطين. لكن هني هيك باعتقادهم، وبس في شغلة يعني يمكن هيدا الشخص اللي عم بنط فوق الأطفال، طب ممكن واحد ممكن منهم يقع على هذا الطفل او بالغلط اجره تجي على بطنه او شيء، ولا سمح الله انه يتسبب بوفاته، فاصبح هيدي العاده مؤذيه جدا وغير مستحبه. لكن منقول الشعب الاسباني عندهم هيدي العوايد والتقاليد. هيدي اول وحده. وفي أندونيسيا عندهم عادة كتير كتير غريبة، وسبقوا حتى عرضوا عنا شعب في منهم شعب الأندونيسي بيطلعوا أمواتهم من الأرض كل فترة ذكرى وفاتهم وبيقعدوهم ببيوتهم، وطبعا اللي كان يدخن بيدخن بحطوا له سيجارة بتمه، والأم أو الأخت أو شو من كانوا بيلبسون الأواعي وبعيشوا معهم لمدة معينة وبيرجعون مرة تانية. خلينا نشوف الشعب الأندونيسي في هيدي القبيلة بتوراغا لنشوف شو عم بيعملوا. العيش مع الموتى. في أندونيسيا قبيلة توراغا لا تدفن موتاها فورا، بيحتفظوا بالجثة في البيت لأشهر وأحيانا لسنوات، يلبسونها وبيلبسوها وبيقدموا إلى الطعام يوميا كأنها مريضة. وعندما يموت طفل رضيع يدفنوه داخل جذع شجرة حية لتمتصه الطبيعة. يا سبحان الله من وين جايبين هيدي العوايد الصعبة. طبعا في هيك أيضا بالفلبين عندهم عادة نفس الشيء، لكن بالفلبين بيجيبوا الميت إذا مات عندهم بيخلوه الأهل 5 أيام أو 3 أيام حسب وضع الأهل أو حسب ما هني عندهم قدرة أنهم يحطوا الدواء الخاص لهيدا الميت بعيد من هون، أنه يكون يتحمل هال5 أيام مع عائلته بالبيت، بحطوا له أبر وأدوية وأمور كتير. أما إذا مش باستطاعتهم تكاليف هيدي المواد اللي ممكن تحافظ على ريحة الميت ما بيقدروا، أكيد عندهم مراسم تانية. لكن كيف قلن هودي الشعب الأندونيسي إنه عايش معهم سنين، وفعلا حطوا تقرير وفرجونا كيف بعيشوا معهم بالبيت
وبحاو عندهم طريقة كمان بخلوا إنه الدستي ما تطلع ريحتها ولا تتعفن، لكن سبحان الله من عوايد ومنرجع منقول الحمد لله على عوايدنا، ونحن ما قلنا غير نعطي رأينا وما فينا إنه نتدخل بهيك أمور، لأنه هن هيك بيعتبروها راحة نفسية لإلهم إنه الميت ما زال عايش معهم بالبيت ومش خايفين منه ولا خايفين من أرواح ممكن تكون حواليهم. لكن الطفل اللي بحطوه بجذع شجرة حتى تمتص الحياة يمتص منها الحياة، فهيدي كمان شيء عجيب وغريب. ودايما بيقولوا إكرام الميت دفنه، هيدي معروفة، لكن هن هيك عقليتهم. وأيضا بعدنا بأندونيسيا، قطع الأصابع حزنا أيضا بأندونيسيا. طبعا أندونيسيا معروفة فيها كذا ديانة بأندونيسيا، فكلهم عندهم اعتقادات وكلهم عندهم أمور. خلينا نشوف قطع الأصبع حزنا في هذه المنطقة الموجودة ببابوا عند الأندونيسيين. قبيلة داني في بابوا، عندما يموت شخص عزيز تقوم نساء العائلة بقطع جزء من أصبعه كتعبير عن الألم والوفاء. اليوم أصبحت العادة أقل انتشارا لكنها ما زالت موجودة. هذه طبعا أنا بقول هذه عذاب للجسد وغير مسموح فيها، يعني رب العالمين بيطلب من الإنسان ما يعذب جسده في الدنيا. مثلا في عنده الناس بيمشوا على الجمر، بيمشوا على الإزاز، بيعتبروه نوع من الحزن والتعذيب، بس إنه إن المرأة تقطع أصبعها هذا حزن. طيب لا سمح الله، لنقول لا سمح الله عائلتها كلها راحت، يعني بتشيل أصابعها كلهم. فأنا بقول هيدا يعتبر ما بعرف، هذا مش نوع من الحزن، هذا نوع من الجهل، يعتبر نوع من الجهل بأنهم ما بيعتقدوا أنه هذا الشيء غلط وهذا الشيء غير مستحب. يعني المرأة لما تعمل هذا الشيء معناها ممكن لا سمح الله خسرت عائلتها كلها، رح تخسر كل أصابعها وتعيش حياتها غير طبيعية. فأنا بقول هيك عوايد ما بعرف. وأيضا العادة الرابعة اللي هي موجودة في العالم، مهرجان القرود البوفية في تايلاند. في مدينة لوبوري في التايلاندية يقام كل عام بوفيه ضخم من الفواكه والحلويات يقدم لآلاف القرود. هيدا شي بجنن، هيدا شي حلو. هاي هلأ الرقم 4 خلتنا شوية فرحانين. السكان يفعلون ذلك شكرا للقرود التي تجلب السياح ويعتقدون أنها تجلب الحظ. هذه عادة كتير حلوة، لكن في كتير ناس تأذت من القرود، بتصير مفترسة ومتوحشة إذا ناس مرقت من حدهم، بيشلحون الشنط، بياخدوا منهم أمور، يعني ممكن ياخدوا النظارة، الموبايل فون. ومرة في قرد كان جر طفل كمان حاول ياخده أنه هيك يلعب معه. لكن أنا بقول الناس اللي عندها جرأة تمشي بين القرود هيدا عن جد شي حلو، لكن بده يدير باله الواحد. أنا بعطي موقف لابني صار له ببالي، قال لي ماما نحن كنا ماشيين وحاطت شنطة على ظهره، هجم عليه قرد، هجم هيك على الشنطة وبكل قوة بده يشلحه إياها، بس ابني كان ما شاء الله يعني قدر نزع الشنطة منه وزت ودفعوا عنه هيك. وإلا قال لي ماما يعني ما فيك تمشي بيناتهم، في منهم مسامح وفي منهم ممكن لا سمح الله يؤذي الناس الموجودة. لكن أنا أقول كتر خيرهم، وهيدي عادة كتير حلوة أنهم عم بكرمون وبيطعمون فواكه وحلويات، وهيدا الشيء كتير حلو، عادة رائعة جدا، أحلى من العوايد اللي ذكرناها. وبندخل على رقم 5 ومنشوف كمان أغرب عوايد العالم في فنلندا. بفنلندا عندهم عوايد انه حمل الزوجات والجري في مسابقة رسمية، بيحمل الرجل زوجته على ظهره وبيجري فيها لمسار مليء بالعقبات والوحل، والجائزة هي وزن الزوجة من البيرة، بدأت كتقليد لاختبار قوة الرجال.
هلا هيدي ممكن تكون لعبة حلوة للرجال بحطوا نسوانهم هيك وبيركضوا، مرات بتحصل بدون عواد وتقاليد، واحد من الرجال ومرته بحبوا يمزحوا مع بعض، لكن الله يعين الرجال إذا كان وزن المرأة مثلا نقول 100 كيلو يعني شو بده يعمل؟ ممكن ينهي حياته إذا ضل ماشي فيها بهالعقبات هي بس ليربح بيرة من حمل الوزن هيدا الثقيل ويقولوا عنه إنه رجال. فشو رأيكم يا جماعة؟ هيدي العادة منا حلوة أبدا، ممكن فيها الأذى للزوج، إذا يعني اللي عنده زوجة ضعيفة بقول نية له، لكن إذا حملها بوزن ثقيل هو وياها رح يروحوا، الله العليم شو رح يصير. فهي العادة يعني مشكلة هالقد. وبنروح إلى العادة رقم 6 وإلى المكسيك وليلة الفجل العملاق. في مدينة أوكاساكا كل ديسمبر، كل 23 ديسمبر بينحتوا تماثيل ضخمة ومعقدة من الفجل العملاق، ويستمر النحت لساعات ويذبل بعد يوم واحد فقط. فمش معروف ليش هيدي العادة بالمكسيك عندهم كل من 23 ديسمبر اللي هو شهر 12 بينحتوا تماثيل ضخمة ومعقدة، يعني فعلا مش سهل انه واحد يعمل نحت، النحت إلى ناس هويتها، فبينحتوا عملاق من الفجل، فمش معروف معقول كيف حينحتوا العملاق بالفجل، وبيستمر لساعات حتى يذبل. شو المقصد من هيدي العوايد ما بنعرف، هي رقم 6 منا واضحة 100%، لكن أرحم من العوايد اللي قبلها. وخلينا نشوف في مناطق أفريقيا وآسيا عدم الابتسام في الصور، ويوالكن إذا ضحكتوا. وفي ناس كتير هيك مثلا بحبوا ما يضحكوا، تطلع الصورة هيك فيها وقار وهي بتكون طبيعتهم، لكن خلينا نشوف بأفريقيا ليش ممنوع الابتسام. في قبائل معينة يعتبر الابتسام أمام الكاميرا علامة على الاستهتار وعدم احترام الروح التي قد تسكن الصورة، لذلك يعتمدون على العبوس. يعني عن جد هذه رقم 7 يعني فيها استغراب، يعني معقولة بيعتقدوا أنه لما يتصور الشخص الروح تبعته موجودة مع صورته، فحتى يحترموا الروح انه ما الواحد يعتبر حلو عم يضحك على صورة الشخص نفسه، فالعبوس احسن. يا ترى كيف رح تطلع الصورة اذا هيك عبسين ودائما، وخصوصا يعني هلا لاحظوا اذا بدك تعمل باسبور او بطاقة هيك شخصية ممنوع الضحك، اكيد طبيعي لانه هيدي منا صورة شخصية، صورة رسمية لباسبور لبطاقة لأخراج قيد شو ما كانت، لازم الصورة ما يكون فيها ابتسامة، بس إنه يعبسين وبدنش يضحكوا للصورة هيدا بعد عوايدهم وتقاليدهم. وهودي 7 عوايد الموجودة في العالم الغريب، ولكن أكيد طبعا في أكتر وأكتر، حبينا نشارككم فيهم وشو رأيكم يا جماعة. أكتر وحدة عجبتكم أي وحدة؟ أنا بقول أكيد رقم 4. وبنرجع منقول أحبة المستمعين، أغلب هيدي العادات الغريبة لها منطق داخلي عميق، الدين أو الخوف من الأرواح أو الاحتفال بالحياة والموت بطريقة مختلفة عن باقي البشر. هلأ مثل عنا بالدول العربية عنا عوايد كتير حلوة، عوايد ما فيها أذى، ما فيها يعني أمور ممكن تأذي الشخص، مثل عوايد التقليد بالزواج، عوايد التقليد بالعائلة، عندهم مثلا كل جمعة العائلة هي عوايدهم وتقاليدهم إنهم يتجمعوا ببيت الجد والجدة أو ببيت الأب والأم إذا كانوا الأولاد مجوزين، عندهم عوايد بيعتبروها عادي لإلهم، وحتى أيضا في الأعياد والمناسبات إلهم كمان طريقة وطقوس كتير حلوة بتوارثوها من الأجداد لحد الكبر.
ولكن مرجع منقول أحبتنا المجتمعين العادات تحترم حتى لو كانت عادات مؤذية لكن كل إنسان له حياته وإله طريقته ونحن مش المفروض نضحك عليهم أو نقول يي أو هيك فهذا الشيء بيرجع لإلهم وحسب كل قبيلة ومعتقداتها يمكن الناس اللي بتعمل هالأمور هاي ما بيعرفوا بثم يمكن ما بيقولوا إنه هالحياة نحن عايشين فيها لكن بيمشوا على أيام زمان الأجداد كيف كانوا يعملوا وبيتوارثوها والحمد لله انه مش موجودة عنا هيك عوايد وبالهند ايضا خلينا اعطيكم رقم 8 بالهند اذا الوحدة خلقت الطفلة هودي عايتين بالهند موجودة ومن اسوأ العوايد طبعا اذا خلق الطفل عندهم البنت وبيكتبوا لها انه هيدي البنت خلص هيدي للفلان لهيدا البيبي بيعتبرون لبعضهم ليكبروا إذا لا سمح الله هذا الطفل مات مصير البنت إنها ما تتزوج كل حياتها خلص الشخص الطفل اللي قالوا هذا إلى راح أو هي راحت تلينتهم ما عندهم عواد إنها تتزوج أبدا أبدا حتى لو كبرت صارت سبية بيحرموها من حياتها تتعمل عائلة وتكون محالة حال أي بنت مستقر بالزواج وأيضا العادة الأسوأ والأخطر من كل هودي كلهم إنه إذا الزوجة توفى جوزها بياخدوها وبيدفنوها معه وهي طيبة وهذا أنا شفت هالعوايد عن جد شي بيبكي الحجر مثل ما بيقولوا البنت بيلبسوها أو الزوجة بيلبسوها أواعي العرس كاملة وبياخدوها وبيدفنوها طيبة مع زوجها اللي مات طيب هيدي العوايد يعني ما بعرف شو كيف بدنا نقول عنها هاي لازم واحد يوقف هاي الأمور لأنه روح عم تندفن مع شخص ميت وهي عايشة بالحياة وفعلا منظر ببكي لصبية توفى زوجها وكانوا مخدينها لحتى يدفنوها معه وبقت يعني بمنظر أنا والله تقطع قلبي عليها لكن شو بنعمل هيدي العوايد والتقاليد العجيبة والغريبة وأكيد في كتير وكتير أحبة المستمعين لكن حبينا اليوم نعطيكم هالفكرة الحلوة على العوايد والتقاليد لحتى تتعرفوا قديش في اشياء عجيبة وغريبة بهالدنيا وبنرجع بنقول ما في غير رب العالمين دخيل اسمه هو اللي اسمه اللي فيه الراحة وفيه الأمان لكل الأمور اللي عم تحصل بهيدي الحياة ونحن دايما عندنا ثقة انه الله معنا ونحن مع الله وإن شاء الله يبعد عنا وعن الجميع أي شيء يكون في أذى لنا وللبشرية فاصل صغير ورح نرجع معكم تابعونا اليوم حبيت المستمعين عم باخذكم مع أغاني الزمن الجميل ولكن بصيغة تانية مهدية لكم جميعاً

0: سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل. يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر.

حجز تذكرتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية.

0: أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: أحبائي تابونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد

وبنبقى مع المتألقة النجمة رحمة رياض ومرات مرات وعلى الساعة واحدة رح يكون لنا أكيد وقفة مع مونتي كارلو الدولية ومن بعدها أخبار

0: Arnabiatu Asrën filasin me cilë Fransie Peris.
1: هدى العناز
0: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. تصاعد انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة ودعوات متزايدة لحكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. الجيش اليمني ينفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة والدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. تبادل الضربات الجوية بين أوكرانيا وروسيا والزعيم الكوري الشمالي يعرب عن فخره بالعلاقات مع بوتين.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بمستجدات الضفة الغربية المحتلة والتي تتصاعد فيها انتهاكات المستوطنين بعدد من المناطق لا سيما في بلدة قصر جنوب شرق نابلس، حيث ترزح ثلاث عائلات فلسطينية فيها تحت حصار يفرضه المستوطنون على البلدة وسط ضغوط أمريكية متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين. أحلام الطاهر.
2: نعم هدى، مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات الثلاث المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
0: شكرا لك أحلام الطاهر. هذا ودعا البابا ليون 14 بدوره اليوم إلى وقف العنف بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إلى ملف غزة، حيث ناقش اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أمير حاتمي القول إن إيران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة، مضيفا أن المضيق لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا وأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات عدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الجماعة وتدمير معدات وآليات، فيما أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية. هذا وأكد رئيس منتدى السلام في اليمن عادل الحسني أن الطيران المسير التابع للحكومة الشرعية في اليمن والسعودية شارك في العمليات العسكرية ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم محمد.
3: بالنسبة للخسائر في الآونة الأخيرة، تدخل الطيران المسير من طرف الشرعية ومن طرف السعودية أيضا باسم الشرعية، وقصف بعض مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في منطقة الرزامات، في أطراف مأرب، في منطقة البرح. هناك خسائر بشرية فعلا، وشهد يعني عدد من الجنائز لجماعة أنصار الله. في المقابل أيضا هناك خسائر في الأرواح من جانب الطرف الشرعية والقوات التابعة للسعودية مثل قوات الطوارئ وقوات درع الوطن التي دربتها السعودية وتمتلك قرارها السعودية وهي من الجناح السلفي التابع للسعودية. هذه الخسائر كلها والدماء اليمنية مؤسفة جدا ولكنها في ضمن هذا الصراع الدائر في اليمن الذي نتمنى قريبا أن نشهد الحلقة الأخيرة فيه.
0: تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات جوية قوية خلال الليل ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، هذا فيما أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فخور بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.

وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول في نشرتنا لهذا اليوم. تجسس داخل المتاجر الأسترالية الكبرى حملة لكشف أسعار المنتجات المغلفة بالبلاستيك. تدعو منظمة بيئة أسترالية المتسوقين إلى مراقبة أقسام الخضار والفواكه في متاجر وولوز وكوز وآي جي أي وألدي والمشاركة في تدقيق وطني جديد يرصد استخدام البلاستيك وأسعار المنتجات المعبأة مقارنة بتلك المعروضة من دون تغليف. وتأتي الحملة بعد نتائج مثيرة للجدل لتدقيق سابق أجرته الجمعية الأسترالية للحفاظ على الحياة البحرية شارك فيها مئات المتطوعون العام الماضي، وكشف أن المنتجات الطازجة المعروضة من دون تغليف بلاستيكي كانت أغلى من نظيرتها المغلفة ب 73% في الحالات. وتقول الجمعية أنها تريد من المتسوقين هذه المرة أن يكونوا عيونا لها داخل المتاجر من خلال تسجيل اسم السوبر ماركت وأنواع المنتجات المتاحة ومقارنة أسعار الفواكه والخضروات المباعة سائبة بتلك المغلفة بالبلاستيك. وأظهرت نتائج التدقيق السابق على سبيل المثال أن سعر البرتقال بلغ في المتوسط 4 دولار و24 سنت للكيلوغرام عند بيعه دون تغليف مقابل 2 دولار و49 سنت للكيلو للبرتقال المعبأ.

وخبرنا التالي ضبط 300 كيلو غرام من الكوكايين مخبأ داخل جرار زراعي في متجه إلى ملبورن. من التوفير إلى الغلاء، لماذا ارتفعت أسعار متاجر الملابس المستعملة في أستراليا؟ أثار ارتفاع أسعار متاجر التوفير الخيرية في أستراليا جدلا واسعا بعدما كشفت متطوعة تعمل في إحدى هذه المتاجر أن جزءا من المشكلة يعود إلى طبيعة التبرعات التي تصل إلى المتاجر والتي تتضمن أحيانا ملابس متسخة وأحذية مهترئة وأدوات منزلية تالفة. وقالت المتطوعة أن التخلص من النفايات أصبح من أكبر التكاليف التي تتحملها المتاجر، موضحة أن بعض التبرعات لا تصلح للبيع أصلا، ما يضطر الجمعيات إلى دفع رسوم تجارية للتخلص منها. وأضافت أنها شاهدت أثناء فرز التبرعات ملابس ملوثة وأحذية مستهلكة وأطباقا وأوعية متشققة أو مكسورة، مشيرة إلى أن جميع هذه الأغراض ينتهي بها الأمر في النفايات، بينما تتحمل الجمعيات تكلفة التخلص منها. وبحسب المتطوعة يضطر بعض العاملين أحيانا إلى أخذ أكياس من النفايات إلى منازلهم للتخلص منها في محاولة لتقليل النفقات. وكما تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأسعار متاجر التوفير التي كانت تعرف لفترة طويلة بأنها وجهة أساسية للأشخاص ذوي الدخل المحدود للحصول على الملابس والأدوات المنزلية بأسعار مختلفة وخفيفة. وتقول نعومي وهي أم من منطقة إيلاوارا في نيو ساوث ويلز: اعتادت شراء الملابس المستعملة منذ طفولتها، إن هذه المتاجر لم تعد في متناول كثير من الأشخاص الذين يحتاجون إليها فعلا. وكما أوضحت أنها مرت سابقا بفترة مالية صعبة كانت تعتمد خلالها على متاجر التوفير لشراء احتياجاتها، معتبرة أن الأسعار الحالية قد تحرم أشخاصا آخرين من التجربة نفسها. وننتقل لخبرنا التالي: العثور على جثة أب داخل جدول مائي في سيدني وعائلته تشتبه بوجود شبه جنائية. تعيش عائلة أسترالية حالة من الصدمة بعد العثور على جثة أب يبلغ من العمر 44 عاما داخل جدول مائي في سيدني بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائه، وسط مخاوف عائلته من أن تكون وفاته ناتجة عن فعل جنائي. وكانت شرطة نيو ساوث ويلز قد أطلقت نداء لمساعدة الجمهور في العثور على هامي ستيوارد الذي أبلغ عن فقدانه يوم الخميس بعدما شوهد للمرة الأخيرة في شارع ستوك بمنطقة سكوبلت عند نحو 6 صباحا يوم 3 أغسطس. وخلال عملية بحث في منطقة حرجية بالقرب من محمية توري برين في باكنهام هيل صباح الجمعة، عثر على أفراد الشرطة على جثة ستيوارت ممددة على وجهه إلى الأسفل داخل جدول مائي. وخبرنا التالي في نشرتنا لهذا اليوم: رغم جرائمه المروعة أحد أكثر القتلة عنفا في أستراليا يطالب بفرصة للخروج من السجن. تجري السلطات في ولاية جنوب أستراليا مراجعة لقرار الإفراج المشروط عن إليستر ساندي ماكراي، أحد أشهر قتلة العالم السفلى في البلاد، بعد أن أمضى ما يقرب من 40 عاما خلف القضبان إثر إدانته بقتل 4 أشخاص في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد مفوض مراجعة الإفراج المشروط أن الإجراءات الخاصة بمراجعة القرار لا تزال جارية، على أن تعقد جلسة تمهيدية الأسبوع المقبل للنظر في القضية التي أثارت اهتماما واسعا وقلقا لدى عائلات الضحايا.

بعد هجوم بونداي نيو ساوث ويل تبدأ أكبر عملية إعادة لشراء للأسلحة في أستراليا منذ عقود. تسعى ولاية نيو ساوث ويلز لإطلاق أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة في أستراليا منذ نحو 30 عاماً في خطوة تأتي عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة بونداي في سيدني أواخر عام 2025 وأسفر عن مقتل 15 شخص. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس حكومة الولاية كريس مينز أن البرنامج سيبدأ اعتبارا من 2 نوفمبر تشرين الثاني لعام 26 على مرحلتين بتمويل مشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية. وأيضا وبموجب المرحلة الأولى سيحصل أصحاب الأسلحة الذين يسلمونها للسلطات على تعويضات مالية تختلف بنوع بحسب نوع السلاح، تشمل $1,000 للمسدسات الدوارة و $850 للمسدسات شبه الآلية و $850 للبنادق المزدوجة الماسورة و $650 للبنادق الأحادية الماسورة. وكما ستتراوح تعويضات البنادق الأخرى بين $650 و$1,000 بينما حدد تعويض البنادق الهوائية عند $450.

زيادة كبيرة في الأجور تلوح في الأفق لآلاف الأستراليين من المستفيد. يستعد آلاف العاملين في قطاع توصيل الطعام في أستراليا للحصول على زيادة جديدة في أجورهم بعد إقرار معايير عمل جديدة تمنح العاملين في الوظائف المؤقتة حداً أدنى من الأجور ومجموعة من الحماية والحقوق التي طال انتظارها. وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل عقب اتفاق جميع بين نقابة العمال والنقل الأسترالية ومنصتي أوبر إيت ودور ديش، وحصلت نتائج على موافقة لجنة العمل العادلة الأسترالية. وما مقدار الزيادة وكيف تحسب؟ بموجب النظام الجديد سيحصل عمال توصيل الطعام على حد أدنى من الأجر خلال فترة توصيل الطلب، وفي نظام يشبه إلى حد كبير الآلية احتساب الأجرة في قطاع سيارات الأجرة، ويبدأ احتساب الوقت منذ لحظة قبول العامل للمهمة ويستمر حتى إتمام عملية التوصيل. وخلال هذه الفترة سيكون هناك حد أدنى ومضمون يتراوح بين 30 و 31 و 32 دولار أستراليا وفقا لنوع المركبة المستخدمة في عملية التوصيل. وفي حال لم يصل دخل العامل إلى الحد الأدنى المقرر ستكون المنصة مطالبة بتغطية الفارق بعد مرور 3 أسابيع. وأيضا حماية جديدة لهم لا تقتصر التغييرات على الأجور فقط، إذ تتضمن القواعد الجديدة أيضا تأمينا ضد الحوادث وحقوقا أكبر في التمثيل وآليات جديدة لتسوية النزاعات، إلى جانب منح عمال المنصات صوتا أكبر في القضايا المتعلقة بظروف العمل. استعانت بعمال توصيل لتنفيذ الخطة اتهام امرأة بتسميم شريكها السابق في القهوة. تحولت قهوة عادية إلى محور تحقيق جنائي غريب في ولاية تسمانيا الأسترالية بعد أن اتهمت امرأة بمحاولة تسميم شريكها السابق عبر إرسال مشروبات ملوثة إليه على مدار عدة أشهر. وبحسب الشرطة كانت المتهمة تشتري القهوة بنفسها، ثم يعتقد أنها كانت تعبث بالمشروبات بإضافة مادة لم تحدد تبعاتها حتى الآن قبل الاستعانة بعمال توصيل عبر تطبيق إحدى المنصات لإيصالها إلى الرجل البالغ من العمر 47 عاما. وتكررت هذه العملية في مناسبات عدة خلال فترات امتدت إلى أشهر، إلى أن الرجل لم يتناول مشروبات ولم يتعرض لأي إصابة جسدية.

وخبرنا قبل الأخير اختراع أسترالي قد يجنب بعض مرضى السرطان العمليات الجراحية الإضافية. تتجه أنظار الأوساط الطبية العالمية إلى ابتكار أسترالي واعد قد يحدث تحولاً في جراحة سرطان الثدي بفضله. تمكنت شركة وانس روز طبعاً ميديكلز من الوصول إلى القائمة المختصرة لأحدى أبرز الجوائز العالمية في علوم الحياة إلى جانب منظمتين أستراليتين آخرين. فقد طورت الشركة التي تتخذ من بيرث مقرا لها نظام تصوير طبي مبتكر يساعد الجراحين على اكتشاف الخلايا السرطانية التي تبقى داخل الجسم بعد إزالة الورم، وما يجنب المرضى المزيد من العمليات الجراحية. وتشير الشركة إلى أن ما يصل إلى 30% من النساء قد يبقين لديهن نسيج سرطاني بعد العملية الجراحية الأولى، ما يجعل القدرة على تحديد الخلايا المتبقى أثناء الجراحة أمرا بالغ الأهمية. ومن أخبارنا أيضا، هانسن تطالب بإغلاق باب الهجرة من دول محددة والحكومة ترد على خبرها. دعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن الحكومة الأسترالية إلى وقف الهجرة من دول التي تصنفها السلطات ضمن قائمة لا تسافر، معتبرة أن استمرار استقبال مهاجرين من هذه الدول يشكل خطرا أمنيا على أستراليا. وقالت هانسن أن الحكومة الأسترالية لا يمكنها تحذير مواطنها من السفر إلى دول بسبب وجود مخاطر جدية على حياتهم وسلامتهم، وفي الوقت نفسه مواصلة استقبال طلبات الهجرة منها بشكل طبيعي. وتشمل قائمة التحذيرات القصوى الصادرة طبعا عن سمارت ترافل دوليا تواجه نزاعات مسلحة أو تهديدات إرهابية ومخاطر أمنية كبيرة، فيما تضم القائمات عشرات الدول منها بينها أفغانستان وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وكوريا الشمالية وسوريا أيضا. وكما اقترحت هانسون تطبيق قيود على طلبات الهجرة واللجوء والتهجيرات التأشيرات الإنسانية القادمة من تلك الدول، مؤكدة أن أي استثناء يجب خضع لتدقيق أمني صارم مع التأكد بشكل قاطع من هوية المتقدم وعدم تشكيل أي تهديد لأمن أستراليا.

وخبرنا الأخير لهذا اليوم اتهامات خطيرة تلاحق مدير شركة NDIS والقبض عليه في المطار. أوقفت السلطات الأسترالية رجل يبلغ من العمر 38 عاما في مطار أدلايد على خلفية تورطه في مخطط احتيالي واسع استهدف برنامج التأمين الوطني لذو الإعاقة NDIS وتقدر قيمة المطالبات الاحتيالية المرتبطة بالقضية بنحو 5 ملايين دولار. وكما ألقي القبض على الرجل الذي يدير مزود خدمات مسجلا لدى NDIS في المطار يوم الخميس الماضي بينما كان يستعد لمغادرة أستراليا، ووجهت إليه تهم تتعلق بالتعامل مع عائدات جريمة إضافة إلى اتهامات بمحاولة الحصول على معلومات محمية تخص مستفيدي NDIS من أحد موظفي الوكالة الوطنية للتأمين ضد الإعاقة. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية وعودة إلى برامجنا.

0: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجي وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر

شتتك تك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shepherd Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين وخلينا ننتقل إلى فقرة الأبراج لهذا اليوم والفلك ونشوف شو متوقع اليوم الفلك لإلكم من برج الحمل حتى برج الحوت. ونبدأها مع برج الحمل ونشوف يا حمل شو حدك اليوم مع الفلك. إذا تابعتونا اليوم تسمعوا أبراجكم وإذا ما مش اللي عم بتابعونا مش راح يسمعوا برجهم من قلهم بدلك. اليوم يا حمل الفلك بيقلك يومك قوي ماليا، انت اكتر استعداد من قبل، حتى جسدك وصحتك نتيجة مجهودك بالفترة اللي فاتت. في الشغل ممكن يطلع لك موقف غير متوقع وبتتعامل معه بذكاء. يوم ممتاز للسفر البعيد او اتمام صفقة عقارية يا حمل. ورقم الحظ عندك 5 واللون الحظ هو الاخضر. أما برج الثور، الفلوس بتتدفق والوضع بيتحسن في الشغل. لو عندك بزنس رح تلاقي كتير عملاء جدد حواليك. عائليا شريكك داعم جدا اليوم. اجتماعيا شبكة علاقاتك حتفيدك كتير اليوم يا ثور. رقم الحظ 6 واللون بنفسجي. يا سلام، ألوان حلوة، أخضر وبنفسجي. ومنروح لبرج الجوزاء، استثماراتك القديمة بدأت تنضج وتتحسن ماليا ومبين الشغلة واضحة، والأكل الصحي هو سر طاقتك اليوم. نصيحة في الشغل حتحل لك مشكلة معقدة، ممكن تزور مكان من طفولتك وترجع بذكرياتك الحلوة. لا المغازلة المسموحة اليوم لا شريك حياتك أيها الجوزاء. ورقم الحظ 22 ولون الحظ عندك هو الكريمي. هذا اللون مشكلة هالقد. خلينا نشوف برج السرطان. برج السرطان اليوم بيقول لك يوم هادئ، محتاج تركيز على العائلة أكثر. لا تفرض رأيك بالقوة. الطاقة العامة فيها شوية توتر بسبب زاوية المريخ وبلوتو في برجك، وخليك صبور أيها السرطان. لكن بنعتذر منك يا سرطان، الفلك ما ذكر حد رقم الحد تبعك واللون المناسب لإلك، فاعتذرنا منك يا سرطان. خلينا نشوف برج الأسد. برج الأسد من أكثر الأبراج حظا اليوم، شهرة وظهور وفرص مهنية ومالية قوية خصوصا في النصف الثاني من الشهر. ثقتك بنفسك عالية جدا، بس لا تتسرع في قرارات كبيرة. حتى برج الأسد ما قايل له شو حده شو الرقم حد، بس برج الأسد معروف دايما رقم الحد تبعه 6 أو 7، واللون المفضل هو لون الحد هو الشمس. وبرج العذراء أيضا فترة مراجعات وإعادة ترتيب أولويات في حياتك. ممكن ترجع لملفات قديمة عشان توضح موقفك في الشغل، ودقتك وصبرك حينقذوك. أما برج الميزان، أجواء إيجابية جدا وتوازن بيرجع لك كتير من الفائدة. من الأكثر حظ أنت اليوم مع الأسد والقوس، والتعاون أفضل من العمل لوحدك. وفي الحب، موقف لطيف بيرجع الدفء في علاقتك مع الشريك يا ميزان. أما برج العقرب، لا تخلي التأجيلات تحبطك ومحتاج وقت إضافي، بس خليك مرن من 10 ل 25 أغسطس. عاطفيا تجنب الغيرة والشك يا عقرب. أما برج القوس، رغبة قوية في كسر الروتين وفكرة جديدة تستحق الدراسة، وأعراض مقترحات في الوقت الصح. عاطفيا عفويتك هي سر السعادة اليوم. أما برج الجدي، مسؤوليات جديدة قدامك، هي فرصة تثبت قدراتك. لا تشيل هموم غيرك، أفضل الضغط الشغل عن البيت، وأعطي وقت أكبر لشريكك. أما برج الدلو، انسجام حلو مع اللي حواليك، وحتخلص من حاجات كتير كانت متعطلة. التعاون بيفتح لك باب جديد، عبر عن مشارك بوضوح أيها الدلو. أما برج الحوت، ركز ولا تستسلم للقلق،
فرصة مهنية أو مالية قدامك، بس ادرس التفاصيل منيح قبل ما تقرر. اسمع شريكك كويس شو عم بيقلك، عنده حاجة عايز يقلك إياها. والفلك بيقول اليوم الأكثر حد هن الأسد والميزان والقوس، محتاجين هدوء وصبر الثور والعقرب والحوت. يعني الأبراج المحظوظة اليوم هي الأسد والميزان والقوس، والهدوء والصبر موجودين عند الثور والعقرب والحوت. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع توقعات الأبراج لهذا اليوم، وإن شاء الله تكون توقعات اليوم كنالت رضاكم. وبالنهاية منقول الله أعلم، لا يعلم الغيب غير الله، لكن الأبراج والأفلاك والفلك له دور كبير بمجرات حياة الإنسان، عشان هيك بتصدر دائما بتوقعوا أنه بالفلك والأبراج إلى دور أساسي في حياتنا، وأيضا الأحجار الكريمة وغيرها. إن شاء الله تضلك الأيامكم حلوة، وما تسمعوا إلا الأخبار الحلوة والتوقعات الجيدة لكم ولأولادكم ولمحبيكم وعائلاتكم. بالنهاية نحن منقول دائما العلم عند الله، وإن شاء الله نرجع نحن وياكم بعد هذا الفاصل الصغير. تابعونا على راديو تتربل أو وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا موقعنا الإلكتروني راديو تتربل أو .com.au، وأيضا كوميونيتي راديو بلس بتعملوا له داونلود من الأب ستور وبتسمعونا عبر الموبيل فون. ومنروح لحاتم العراقي ونشوف شو عم بيغني من أروع الأغاني اللي دايما نسمعها بصوته الرائع، مشان أيام بيتها، ونشوف هالغنية شو محتواها. مهدات لكم جميعاً.

طبعا هالغنية من ألبومات الفنان القدير حاتم العراقي لعام 25 يعني أواخر 25 صدرت هذه الأغنية

0: وقبل ما ينتهي برنامجنا معكم يا أحلى مستمعين، خلينا نروح بلمحة سريعة إلى عالم المشاهير وأخبارهم الفنية، وخلينا نشوف شو في أخبار جديدة مع فنانين حول العالم وأيضا العرب.
1: لف الدنيا وجرب غيري ترجع لي.
0: طبعا اكيد اول خبر معنا تايلور سويفت وسابرينا كارابنتر في حفل زفاف خاص.

تايلور مثل ما قلنا اعلن وفاة انانيا راج بعد شهر من رحيله واليزابيث اولسن تستقبل مولودها الاول مع روبي ارنت وكلنا بنعرف الفنانة العالمية دولي بارتون تكشف سبب غيابها عن فتح هوليوود كشفت النجمة الأمريكية دولي بارتون عن سبب غيابها عن افتتاح أحدث ألعاب منتزهها الترفيهي هوليوود في ولاية تينيسي الأمريكية بعدما حالت تعليمات طبيبها دون حضورها شخصيا لتظهر في رسالة مصورة مسجلة مسبقا وتطمئن جمهورها إلى حالتها موضحة أنها لا تزال تعاني من الدوار والجفاف وأيضا لطيفة تهنئ أليسا بعد حفل قرطاج والأخيرة ترد عليها حرصت الفنانة التونسية لطيفة على تهنئة الفنانة اللبنانية أليسا بعد حفلة مع الجماهير في مهرجان قرطاج الدولي مؤكدة سعادتها بالنجاح الذي حققته الفنانة اللبنانية واحتفاء الجمهور التونسي بها فردت أليسا برسالة محبة عبر منصة إكس معبرة عن مكانة تونس وجمهورها الخاص في قلبها وسلمى حايك تدخل للمرة الأولى في عالم الجدات صارت تيتا دخلت الممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك مرحلة جديدة في حياتها العائلية بعدما أصبحت جدة للمرة الأولى إثر استقبال فرانسوا بينو جونيور النجل زوجها رجل أعمال فرنسي فرانسوا هنري بينو مولوده الأول وكشفت عازة الأزياء الألمانية الكونسيتا لارا كوسيما هينكل هون ودونو ودورنام دورما سمارت تفاصيل سعيدة من الأسرة أساميهم شوي طويل ومعقد معلنة بولادة طفلها من فرانسوا بينو جونيور إلى جانب الكشف عن زواجهما سرا في مفاجأة لفتت أنظار متابعيها ومن إلا ألف مبروك سارت تيتا وأيضا خبرنا التالي أحبة المستمعين خالد دياب يطالب بتكريم إنعام سالوسة في حياتها طبعا كلنا بنعرف الفنانة الكوميدية إنعام سالوسة اللي طلعت وظهرت بمسلسل عائلة الحاج متولي فعلا هذا المسلسل والله قد ما ينعرض على الشاشات ما حدا بيزهق منه من كتر ما كانت قصة حلوة ورائعة واجتماعية وكانت طبعا سالوسة انعام سالوسة ماخذة دور الداية وكانت كتير مهضومة لحد نهاية آخر حلقة بتنتهي حياتها في المستشفى بعد عمر كبير عاشته مع عائلة الحاج متولي وفعلا مسلسل كتير حلو لأي شخص مش حاضر هالمسلسل حطوه وشوفوا هالمسلسل شو حلو شو رائع وطبعا تستحق التكريم لأنه إلى أدوار كوميدية مهضومة وطبعا الفنان اللي بيعطي من عمره وحياته لازم يكرم في الحياة وحتى إذا رحل عن الدنيا وأيضا كيف احتفل باسم ياخور بعيد ميلاده 55 عام له كل عام وانت بخير احتفل الفنان السوري باسم ياخور بعيد ميلاده 55 وشارك متابعي لحظة من أجواء المناسبة موجها رسالة شكر لكل من تذكره بالمعايدات والأمنيات بالتزامن مع تحضيره لخطوات فنية جديدة بينها خوض أولى تجاربه في الدراما العربية أصبح باسم ياخور من مواليد برج الأسد ومن قلو كل عام وانت بألف خير وما ننسى الفنان باسم ياخور كمان أيضا أخذ دور كتير مهضوم بالكوميديا في مثلا في مسلسل غربة ومسلسل ضيعة ضيعة وسبع نجوم عائلة سبع نجوم من كان بيلبق له الدراما وبتلبق له الكوميديا لكل متابعي اللاعب العالمي رونالدو يصدم عشاقه بقرار الاعتزال وجورجينا تكشف أسرار الزفاف
طبعا من بعد هالعيشة كلها حياتهم مع بعض ومن بعد ما جابوا الأربعة أو يمكن خمسة أولاد ضيعة وسبع نجوم عائلة سبع نجوم من كان بيلبق له الدراما وبتلبق له الكوميديا. لكل متابعي اللاعب العالمي رونالدو يصدم عشاقه بقرار الاعتزال وجورجينا تكشف أسرار

فرصة لحالهم حتى لو صار في أولاد بيناتهم إنه يتفاهموا أكثر. ورونالدو كان ما كان يعني قال أنا ما رح أخذ قرار الزواج إلا ما يقتنع 100% إنه حياته رح تستمر مع كريستينا. وخلينا نشوف شو عم بيقولوا. تصدر النجم البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا غلاف المجلة العالمية بوغون في مقابلة حصرية مشتركة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان زواج رسميا في حفل مدني حميم أقيم داخل منزلهما في كاشكياش بالبرتغال. وطبعا تضمن اللقاءات تصريحات تاريخية من الدون حول موعد اعتزال كرة القدم وتفاصيل عاطفية ترويها جورجينا لأول مرة. فجر نجم نادي النصر السعودي مفاجأة مدوية لعشاق الساحرة المستديرة حول العالم بعدما أكد أن مسيرته الأسطورية في الملاعب قد اقتربت من محطتها الأخيرة. وأوضح رونالدو أن العام الحالي سيكون على الأرجح عامه الأخير في كرة القدم، وأوضح أيضا أن العام الحالي سيكون على الأرجح عامه الأخير للعب كرة القدم، معبرا عن رغبته في ترك إرث مذهل وراءه. وفي المقابل علقت العارضة وسيدة الأعمال جورجينا على قرار شريكها معبرة عن صعوبة تقبلها لهذه الفكرة، مؤكدة أنها ليست مستعدة لاعتزاله وتظن أنها لن تكون مستعدة لذلك أبدا. ليش يا جورجينا؟ خليه يرتاح، صار يعني الوقت أنه يعتزل أو يكون هو مشرف عن المباريات والألعاب، لكن هذه رغبتها ومش معروف إذا هو حينفذ هالرغبة ولا لا. وابنة ساندي كروفورد تكشف سرا صادما كنت ممسوسة. فجرت عازة الأزياء والممثلة الشابة كايا غريغر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت للمرة الأولى عن خضوعها لعملية طرد أرواح سرية وخلال طفولتها في ظل شعورها بوجود صلة تجمعها مع عالم ما وراء الطبيعة. وأيضا ظلت كايا أنها عازة أزياء ساندي كروفورد ضيفة في إحدى البرامج، وخلال الحوار أكدت أنه قيل لها أنها كانت ممسوسة عندما كانت طفلة وأنها عاشت طيلة حياتها تشعر بأنها مطاردة من قبل الأشباح، مشيرة إلى أن الكائنات من أبعاد أخرى تنجذب إليها بطريقة عفوية وهادئة جدا. ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشفت الشابة البالغة من العمر 24 عاما خضوعها بالفعل لعملية طرد أرواح، موضحة أن الطريقة كانت غير مألوفة على الإطلاق، إذ جرى عزف آلة الديجو ديردو وهي آلة نفخ موسيقية أسترالية تقليدية حول جسدها بالكامل. ومحمد منير يسألوني عنك، تعيد محمد منير للتراث النوبي، وأيضا تحذير عاجل بشأن حفل عمرو دياب في الجزائر. وترافيس كليسي يتباهى بخاتم زواجه من تايلر سويفت.

وبهيك أحبتنا المجتمعين رحلة نحن وياكم برحلة سريعة إلى أخبار المشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله منوافيكم بحلقة تانية وعودة إلى برامجنا، ورح يكون معنا كم دقيقة وبينتهي برنامجنا المسائي معكم يا أحلى مجتمعين. ودايما الوقت الحلو معكم بيروح بسرعة، لكن أكيد طبعا إلنا لقاء تاني بإذن الله. رح نروح لحسام الرسام وجامر عرب، مهدات لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا.

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وياكم لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين، وإن شاء الله بنلقاكم بحلقة تانية بإذن الله. تابعونا على راديو تريبل أو وعلى الموجة 98.5 FM، وديروا بالكم على حالكم. وتحياتي أنا جمانة وتحيات زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. بتمنى لكم أحلى مساء مع أحبابكم وكل من تحبون، وبنلقاكم إن شاء الله في حلقة تانية، وبنقلكم شو باي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.